صباح الخير. تحية حارة باللغة العربية إلى جميع المؤمنين الحاضرين هنا في ساحة القديس بطرس، لا سيما المجموعات القادمة من مختلف الأبرشيات والرعايا والرهبانيات والهيئات والجماعات والحركات الكنسية. تحية خاصة إلى المؤمنين القادمين من جمهورية العراق، إلى المؤمنين القادمين من الجمهورية العربية السورية، إلى المؤمنين القادمين من الأرض المقدسة، إلى المؤمنين القادمين من جمهورية لبنان، إلى المؤمنين القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى المؤمنين القادمين من جمهورية مصر العربية. بينما نستعد لاستقبال قداسة البابا، نذكركم أن البطاقات للمشاركة في اللقاءات العامة هي دائما مجانية وتصدر حصريا من إدارة شؤون البيت البابوي.